0: Scene 4. Tahrir jumps up. A missile just hit somewhere close. She scrolls on her phone. She takes a deep breath, hits the short jingle, and continues.
1: هاد حوار مستمر. الإشي اللي ممكن نقوله اليوم إنه كل شخص وكل استوديو وكل عائلة كل حدا ساهم بهذا الأرشيف الرقمي وهو اللي عم يحرس مجموعته الخاصة اليوم. يعني هدول الأشخاص عندهم الأصول الملموسة مثل ما عندهم المادة الرقمية اللي تولدت خلال عملية التجميع. أنتوا بتشتغلوا على المواد الرقمية بس هذا الشيء مؤقت. سبق وذكرتوا أنه ممكن بيوم الأيام تحذفوا كل الهاردسكات الذاكرات الإلكترونية. بطريقتكم هاي تقرنوا مسؤولية الصور بإشي من الرعاية. شيء بيشبه كيف حسن بتحمل شنطة المعباية نيجاتيف وصور وأشرط فيديو وتنزل عصيدة بكل حروب. يمكن هاد دايما كان أول إشي بتفكر تعمله. حتى بتذكر كيف حكت إنها رجعت على البرج الشمالي بدون شنطة رغم إنه كان في قصف والمخيم كان ساحة معركة بهذيك الفترة. بالنسبة لها المهم كان إنه تكون عمتها عمشت ضريرة بمكان بتقلفه. مش متأكدة تتذكروا لما حسن أجت على استوديو الإذاعة ومعها الصور يلي رشيد كان مصورها إياهم مع عمشي سنة 78. كانت تحكي مش بس العيون هي اللي بتشوف.
2: I think we have to accept that this will always be a scattered archive, just as we are a scattered population. So yes, it is probably not about who keeps what and where. And now that you say it, maybe our engagement in recent years is actually trying to see with everything else but our eyes. This is what makes the different engagement with the photographs. And on a more practical level, in 2010 and 2011, we made DVDs to give everyone the files of their digitalized photographs, or their videos or sound contributions. Now that these DVDs are probably not readable anymore, we copied the files to USB flash drives to make sure everyone can continue to access their own photographs. And if we agree that anyone who would like to access the images needs to go to the custodians of the images, the owners of the photographs who also keep the digital files on the USB flash drives, this means that the question of determining access is not for us to decide anyways.
3: True. I have been distributing the flash drives, and this has been a very nice occasion for renewing our relationship with the owners of the photographs. I was visiting them in their homes and spending some time with them. I had brought my laptop to look at the photographs with them. We had so many touching conversations. People started telling stories. They were happy, laughing, and grateful that after all this time, we were still remembering. They were saying, on a USB, we can take our images anywhere.
1: أنا بظن إنكم رحتوا أبعد من إنه ياسمين تكون مسؤولة بشكل فردي. بصراحة حبيت التطورات الأخيرة بحواراتنا وبشغلكم. أنتوا رايحين أكثر باتجاه مقاربة جماعية. على الأغلب رح تتوضح شوي شوي. اللي بقدر ألاحظه إنكم عم تتعلموا شو بتعني المسؤولية بحالة هي المجموعة. بالبداية حكينا كثير عن الوصول وعن مين رح يحتفظ بالهاردسكات اللي فيها كل المجموعات الفرعية. بس هلأ من حديثنا حاسة إنه التحلي بالمسؤولية صار ارتباط مستمر بالأرشيف، وعدم التخلي بالمسؤولية ممكن يعني التوقف عن الاشتغال بهي الصور.
3: How nicely you said this, Tahrir. It's as if we are programmed to produce certain outcomes in a specific time, in a specific way. But then I think of my own experience and what we live together. We have never worked towards specific objectives, but we have let the process unfold. There was no one, two, three, but rather, let's see together.
1: اسمحوا لي ارجع لعملية تجميع الصور لنفهم أكثر إيش بتعني المسؤولية بالمسار اللي أنتوا ماشيين فيه. بتذكر أن المصورين بالمخيم كانوا مهتمين يحكوا عن ممارساتهم، بس كانت مواقفهم مختلفة عن بعض. كان في شكوك وتحفظات على تجميع الصور رقمنتها. الرقمنة سمحت بإعادة الطباعة، وهالإشي كانت العيال مبسوطة فيه كتير، بس الرقمنة كمان خلقت إمكانيات النشر، الإشي اللي كتار ما كان مفخين عليه. وكمان صعوبة الوصول لأرشيفات المؤسساتية كانت حاضر بالنقاش، إرشيف لجنة التوثيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحفوظ في مقر الأمم المتحدة الرئيس بنيويورك مثلا كان كثير صعب الوصول إليه. الأرشيف العام للأونروا عمره ما ترقمن بالكامل، وبالتالي هو غير متاح. وبكل الأحوال أرشيفات الكويكرز بتصورنا إحنا الفلسطينيين كفقراء ومحتاجين، لأنهم هن المحتاجين يورجوا هالصور ليروجوا لخدماتهم. ومثلا أرشيف حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي مش متاح عشان يتجنبوا استخدامه لأي مطالب بالاسترداد أو التعويض. يعني في كثير أرشيفات مؤسساتية بتحدد الوصول بطريقة بتخدم السلطة مش العدالة. لهيك كان عند البعض شكوك إذا عدم إتاحة الوصول لهالأرشيف هو الخيار الصح أو لا. واحد من أهم السجلات بهذيك الفترة كان تحديد شروط الوصول للأرشيف، وكان كل شخص ساهم فيه عنده موقف مختلف. لما نسمع مقطع من بث السبع أيام سنة 2011 بهالخصوص.
0: Scene 5. Tahir checks a cable, then hits a button to play one of the recordings of the 7-day program from 2011. As she sings along with the jingle that she has recently re-recorded, she moves around in the studio. A few explosions can be heard at a distance.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا القريبين والبعيدين. عم بطلع هلأ من الشباك وبقدر قلكن إنه يوم جديد حلو ونطرنا. الشمس طالعة، السماء زرقاء، والبحر اللي مبين على المدى شكله هادي اليوم. معي بالاستوديو اليوم الصبح شادي يلي رح يشارك بالبرنامج الإذاعي حوارات فوتوغرافية يلي بلشناه من يومين. اليوم عم نناقش إمكانية السماح بالوصول للصور الرقمية اللي انجمعت ضمن سياق هالحوار الفوتوغرافي، وهو مشروع بلش سنة 2001 وبعدين امتد من 2005 ل 2011 وكتار منكم ساهم فيه. بدعوكم كلكم تجوا على الاستوديو وتشاركوا بالنقاش، وبذكركم انه فيكم تدخلوا على الاستوديو بأي وقت بتكون فيه الإشارة برا خضرة، لما بتكون حمرة لو سمحتوا تفوتوش واستنوا لحتى ترجع خضرة. وشكرا. بذكركم كمان انه بكرة رايحين نتمشى بالمخيم لحتى نجمع آراء الناس اللي بيقدروش يجوا على الاستوديو. ممكن نلتقي صدفة بالحارات أو فيكم تخبرونا إذا بتحبوا إنه نمر لعندكم على البيت. تمام، هلأ خلصنا من الرسميات وفينا نرجع للنقاش. شادي، شكراً إنك أخذت من وقتك وجيت الصبح. ممكن تعرفنا عن حالك؟
2: أنا اسمي شادي، شادي إبراهيم، مصور. طبعاً أنا تعلمت تصوير بمعهد النجدة طبعاً بطريقة الصدفة، يعني ما كان في تخطيط إنه أتعلم تصوير بالأول. طبعاً أنا كنت عامل رسم معماري وطبعاً اختصاصي كتير بعيد عن التصوير، ولكن كنت أسمع كتير إنه طبعاً إنه الفلسطيني في مهن كتير ما في يشتغل فيها ولازم يكون مجنس ليقدر يشتغل بهذا الاختصاص. طبعاً دورة التصوير أو التصوير، مهنة التصوير هي مهنة حرة، يعني إنه فيك تشتغل جوا المخيم برا المخيم، يعني هي مش ماشي خاص، يعني إنه بس لحاملين الجنسية اللبنانية فقط.
3: شادي، فيك تخبرنا أكثر عن الاستوديوهات في المخيم بهالوقت؟
2: كان في استوديو غنوة، استوديو نوف، استديو النورسي، في استديو ما متذكر اسم الاستديو بس بتذكر اسم البنت، اسمها زينب الحنفي. طبعا هول الأربع استديوهات اللي كانوا موجودين. طبعا النورسي ترك قبل ما أفوت أنا على المصلحة، وفي زينب كانت تيجي يعني تشتغل وتوقف تشتغل وتوقف. في طبعا من دفعتي أنا اللي تعلموا معي تصوير، في ناس فتحوا، في كمان صبية اسمها نادية زامل كان كمان مسمي استوديو زامل.
1: يا صبايا، نادية، زينب، عم تسمعونا؟ إذا كنتوا قريبين تعالوا لعنا على الاستوديو، محتاجين نسمع أصواتكم النسائية هون.
2: وفي استوديو نوف كان في إخواته من قبل، هو صديقي وسيم، وهو كان في أخوه قبله وهو استلم بعده واستمر بهذا الشغل. في طبعا شيء مشترك بيناتنا، يعني بنشتغل وفي اتفاقيه على الشغل، على الاسعار، على البضاعه، هيك اشياء. مثل ما خبرتك انه جيت، طبعا جبت معي اشياء جديده، يعني افكار جديده وشغل جديد ونقله من فيلم للديجيتال، لانه كان بوقت اللي بلشت انا كان الديجيتال بعده جديد، كانت العالم بعدها على الفيلم. أكيد الناس بتحب إنه تعملها صوفت وتحسن بالصورة وتعطيها ألوان كتير قوية، وبتحب العالم طبعاً هون إنه تعمل ميكس مع شيء خيالي شوي مش حقيقي. فطبعاً نحن كنا أول من اشتغل بالمخيم بهذا الشيء.
1: شكراً يا شادي، لو سمحت حكي لنا أكثر عن هالخصوصيات اللي عم تذكرها.
2: ما بعرف، يمكن في أشياء عنا بتختلف شوي.

0: في بالنسبه للكمبيوتر او شغل الفوتوشوب طبعا في كمبيوتر خاص بس للمحجبات، هي بتشتغل لحالها، وبعدين في شيء سيكريت فينجر برينت، يعني في الكمبيوتر ما بفوت الا على بصمتها، هي محافظه بصمتها ما بفوت الا على بصمتها هي الوحيده. يعني هذا الموضوع كتير يعني كتير حساس بالنسبه لنا، مش بس للعالم كمان نحن كسمعه كمحل، يعني انه ما فينا ما نعمل هيك، ما فينا ندمج الصور المحجبين مع صور الأشخاص العاديين.
1: يلا يا صبايا يلا، مجال التصوير صار مفتوح لكم.
2: عن جد كان عندي هالجرأة أحكي بالوضوح وقتها.
3: So weird to hear these conversations after so long. I feel I'm hearing something totally different. Hamada, what do you think?
4: Shadi mentions how he dropped architecture because it's among the 72 professions. We Palestinians are not allowed to practice in Lebanon, but I now realize how much more difficult it is for women even. Zainab and Nadia had no physical studios actually. They would photograph in their homes. That's why I never even realized they existed.
5: That's a good question.

0: Scene 9. Khawla, Hamada, and Yasmin are still on the phone trying to understand if the disruption is momentary or if Tahrir is not going to reconnect.
1: شكل تحرير راح تتحرب انت هلا صار انتوا سجلتوا انكم
2: صار عندي انا عطل ولا شو

0: طول شوية الصحبة الحلوة دي غالي علينا غالي غالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى أخولا فرداني والله آسف.
1: شو طيب ماكسيموم نعمل اديتس Thank you.

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدو يقيسوا فيا.

كبرت 9 سنين، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجهة أخرى.

0: سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلق عليك.

0: حاليا؟ توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس
0: قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ميت يدي علي
0: حارو في الدب هزو يديه تريد فيه تريد لها بصغير.

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدي يقيسوا فيا.

برسع زاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.

بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ميت وغزة حكيتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم حتى ما تلتوني ديما في بيتها. نجم اخلقها.

0: stupid. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا بيش ميتي دي علي.

0: ولا فاميلي.
1: اللي جنينة ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين وشنا.

الحارة وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان. سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بيواجه الهياكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة امبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو أسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو أسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول شيء بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
2: أي صح.
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي اكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني للهي.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحالة يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يؤرخ العمل يعني. بالنسبة لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستر يعني باللغة الانجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى أن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما في لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع أو مثلا حتى على الراديو أو مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلت في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه، بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو نضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة، فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: أوكي، وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقولي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة أنه طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
2: صح، الصمت يعني

0: مسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني وأيضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجلة بعض الأحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف أيضا يسبب شوية ضيق بعض الأحيان في حتى يعني في المستمع. فأنا بعض الأحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب أو الغبار يعني في التسجيل يعني على أساس إنه يزيد يعني يضيف إلى المفارقة في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بإمكانه يفهم بأن هذا الصمت يعني معنى فيه شوية في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بأن لا هذه الحالة حالة صمت يعني فالمستمع بإمكانه إنه يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال بهذه الشوائب لكن يعني أعتقد أنه تضيف شيء إلى التسجيل يعني خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى بطريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال يعني.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان لي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنياً يعني مثلاً هل هو كله ديجيتال أو إفكتس أو في أشياء يعني بتنتقل لما أنت تعمل ديجيتاليزيش يعني كيف تشتغل معه تقنياً؟
0: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى في بعض الأحيان
2: True, the insanity of life. Enjoy, love you all.

داغ دب في اللاجو تيسا كزيسا عاد من دب دورا قداد سوا دم عمر الميقم لكيونا لكول الناس ابنو ناشنات لنيا لراس عاشن بلن وقاني واقل لنن دابة جن زمن قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس

استعجب لف اللعق وتسع تسع ساعات ما دبت وراك وتعتر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا عالك كل انداع سبنو انداع شنات لنجال راس